كاروتيلا باتش نبقى شاكا بوبور صاحب ركا ورش نكلم لك كات قاقيخ ملتيو السخار خبال كسليمال شو يأسي باتشك هون قيخ تشك كسليمال شتشلق شتختي مكا سماخ خلخوخيق سماخ خلخوخيق ور نقوكا برتنخين داش يتخشك باخ قبار المكا لملاكار خبال كاركاخ خبارو تليف كررات صاحب ركا ورش نكات قاقيخ خبي بيان تشك بوبور ملتيو شكات شبا وكل كاتش بامكا خبناق واشقي كرخل بالكا واشقي ايك شين خبرك اخونا خبناق واخقي اخونا اخقوا ايبكين كشلن صخبال بيتسيخ بيرنس 28 دي اغسطو دل 2026 لملاخ شول ايخ نوكوت كاتش قبات شخ كل كا لخوخ تيخاش كارا تشقبات شبونا نخكاشاخ نخكن بيتسيخ را تيخاش بامكا ايخ كاميك لملاخ كامل تيوش كاتشاواتات يلاخ قطال يلاخ قطيع شابتسا نقو كاشاوا عطاتو بتشالالا تشا إشاق كهول قبوخ لملاخ كامل تيوش كاتشيوا روصير كا كيواتش كاخ ملاخ كا اي انتاخين كا كيملون كا كي انكي تسيحون خورماخ كي يون كارقول كاك راديو مل تيوش كا عشب سيكاي سوصوف ساد الكالد شين كالي لاخ كا باتريون سنتياغ ماس كاوت خير واتش عشب مندوس خوند ملاخ كا روصير واتش اتشقا رشبيل بساد برنسيبال أمين كريانت أختم هاي، دومينغو ريان دختم هاي، إتشقا كشبيل كا لينو، أكشبال من دوس، نقول كاشا كهبركا ورخ سكيملون كي، إن كهون كاشا كهبركا، تشيتو كورتيز بارينيو بابا سانتياغو، كاشا كاتسا هبركا ورخ تخشقاش كا، واش خلخوخ مينوتو تصبحي ورشن كالملاخ كاتقاقيخ.

قصص لك قوم شكاشا قها خبرك اور خبرك شكاشاكا اشب من دوس امينك اتشقا اكشبال كيم لونغا كي خبرك اور كي تخنكا تسيخ تخنكا اتسبل خرماخ وتسيل كي كوتي مالكا تشك خليل كارات قاخر وتسيل كارباتشكا اخيرسون ادونياس خيرسون ادونياس خبرك اختلال بس كي لحكا ايخ كي لحكا ميخ نابل بركرارا نشلق نقطة تشوش بيه بياخ نبغاه تانجت نحن بهون بيكو ماتون بيخاتش بس شابل خات بيسرة إن كتركاه يخسن سبنا قسبون سيخونا بس نماري سيخابين خبرك كش بلانغا كي خبرك أور إنك أم كيلش قا نشوم ساخ كه يانت شنجت قا بينشاسو كران بيسا كل كا بروبوش كا إغليسيا كاثوليكا شنك قتنامت خرو تيرباتش قا إكراتش قا خرو تيرباتش قا خرو تيرباتش قا ماريانو كالي بابلو إتشقا كالي لحكارتا أبلاس كلي إيامري إحبن هراك روتية إتشقا نكاشاكا لابوس ديتلان ملتيوشكا تشكار نهلامين نوخ كاشاك إتشقا ملتيوشكا تسانكا هنقباخش كي ياكا تساكا لابوس ديتلان هبراكا إيخشنكا رانيبرساريو لملاخ ملتيوشيوه نخ كاشاكا هنكا سون ربنونكا يوني غومس تسا هبراكا أورشنكا لملاخ كاتقا إيخ تقشقاشكا خوبنقو منوتو تسا بخي أورشنكا تقا إيخ

0: شاك عمل تيوش كتوا نقب كشاك تصخب رك أورش نكلم لك كاتقيخ تبص عش كاخ ونق كخلخوخ منوتة تصكابك أورش كاتقيخ كرر غروت لبات شبت رأ نقب كشابة قاسك إيل قن كي كتي مال كرا أتقوى تصخب رك أور أبرك أور كشاك ربي كقيخ كميك تيخاش بتصخبلت نكن بيك أتقرا وقوى كميك خرا كالنداريو مايا تشول قيخ نقشاك تصخب رك أور
1: تيغاش الرخال بين بوس بل رشبخو كناق بوس بل كأيرو ريك جوخ أرشين أخدو أونيل الرخال بين روينال روكيه رباقنال كتون ريئيل تناجناق مخون قاس ألاخدا رجوخ أكيبا هون إيخ بطرانات كوينوا ناك أتوخ أتلاخ قاس لمال ركم شي كوبلاخ يبلال لسان ريئيل رشين يتيل تقشبي لان ريئيل يتيل تخجوخ أ خخرش موان شنال ساخ إيتيال تقشبي لان رئيل شقا باشين ملون رئيل هون إيخ رشين كتبال رشين إيتيال ناوخ قدس لخ جوبيت

خلقانو تشول كاتش قابتش تخبرك اي خلقانو تشول كاتي خاش قابتش نحكك بنيكم نقرا ايليش نحكك بركا قيخ نحكك بنيكم نقرا نكيلاش كبركا قيخ خيار او نق قاس غيكان خيار او نق قاس هنا تشنق مش قاتش كيباتش نكي كوينك بيخون سيخ ونكي برك لامار نكاهو خيار هنا تشنق قاس اوتسنا الا تش اوتسكرا اوتسن كيك اخ ايه ماهون كيك اخ تاتش قيك هنا تشنق اوتسكالا كاتش تكبيخ ماهون قاس كون كيبا تشوتش هنا تشنق تبات خون تشوخ تبات خون اتشنق خن بيشكا ما هون كهوت اي نبام كيوا ما هون كهوت اي شي تيتنا الخون ملوري ايل نكهو خي قاس اوتن بين ها خون كه مولاخ نكي بيك اتشوات كرا كهي بك بنق تشقا قاس بام كا كاس لي مال قاس نكي اتتت قاس اي كان كي اتصفون كي كنات برتاكن كي باهون سما كي باهون اتشنق قاس اوتن الاتش كي بات ونكي باهون نيغوسيو قاس بوت كايخ كي بان بركرا اي خنيو اناتشكا إذا خك أتشنق نكي تجاب بناتشقا قص أتنا إلى تكيبات برك نك تشوكي هلا بك قص لي مال نك خونا أتشنق نكي روجت إتصني تيل خار خونا أتشنق نكاه خي بون كي ألش بام كقص لي مال خي أبرو نك ما هون كهوتا نك خونا أتشنق خونا كيوال خن كه هون لك تكيخ ما هون كي كون كي سول كي تبام خرك أنو تشول كهبر كقيخ تقا كميك نو كشاك أتش بام كبوبو ملتيوش نقب كشاخ خوب نك خي مينوتن قلاك أو كوكا ورشن كلم لك أتشبا

لملاخ رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل شي تقيا إش

Remalra kasner kahe sunt kiba kasn kiki kota nok kishbila nokor kahap kiba ih nok kibir trak banik trak or ih remal kara nak meltiusih keng kachiba rahab ka rahab rujleb tishlant ka ibkin trakabra aka nekrak arach ka nak meltiusih chka kon khela lebnak hikol katnamet hikol na hikol nka hikol chitakya abahne trak sn kashtakwa rtsakbal katnamet ملتيوس جيبا قسنق إش بلا إش قلتا إش قطيع إش قطيت إش قمما ملتيوس جيبا قسنق بيبيغ ترق أرئيل ترق بانيك نكشكوش لانا تشقيخ نق إناتاق ملتيوس كتشيباش قش بلا خي ترق برا خن ورق سماغ هربن آن بو ببو خارا خفكاخ خارا خبرو جليب شتو ياستي باق قسلي مال رشن قيخ جواق خميغ تكرا شتقريك خيب كين تقشتو مق أرئيل Ramal kara khabra asma khamar shin khabra pop pubu khindi ken karubi chiwa chuak chik ta chuak chik katia.

كيعقب خياو تلاخ توات خير أنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال سواج قطي سواج قموما سواج قلطا سواج قطي سواج تا سواج علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوجوج كرا رتصوخ بالتنا متقاتي تلان إلنا قواج بام سينتو

Que cuando más le quieren coger la chanel, se sobre la meta titla, me te lleva a escuela de su programación marimbas, cada vez que cuando más caray, quien se acaba de acá. Traquita, sube la una de la tarde, 9 minutos, cascatra, me te vas a gastar tíos, fibor si par casimal, otra vez se aclara que acaba de acá, armar, que cuando más la quien te acá, que ahora se nos ataca un ser canaval, que cuando más cara chca, que la cap imtumna, que ahora no pija cachaba, fatis la neca jurmar, que la cash la nema mori, vamos a caritir cuin coger la lacha. لال كي لعب كثير نبنتقة طبعا لك أتقاقي هذي كمل تيوش تيباكو هيدا لك شانيل إش كل قوكين مير تيوش كاتيكو هيدا تقان وكي قهلا بات طبعا لك أتقاقي تقان كتو باهي مريم بس كو موشو غوستو قبلا كون بلاسير كرا تقان كي قهلا كران كتو با شخني كاترا أخوسي نقر كسيحكا إن سان بيدرو لا لغونا سالودوس كورديالس تراكا أخوسي كرا نقر كسيحكا تشقا أبيرات سمنيا كرا كي كوتي مال تراها تراهو كتشقا نقلاكا لابوس دي آتي تلان رارماك تشقا بوز بور ديستينتاس پروغراماسيوني سرقان كران بيخا نات بيخ كن هلال كا پروغراماسيوني كاشا desde Chanim hasta Karachka no Kachaka Karan Natapa, así que meteo Chava José. Saludos cordiales, Traja, Kimblonka Jormaki, Kukingo Hiral Familia, Kitakahunch Terkankibai, Kilakav Im Tubnanak Pigachiba. Buen provecho en la hora del almuerzo, Karanak Pigachka, por supuesto, Kayalka y Rojum. Lágrimas de Santo Tomás, Karachka no Kala Unión San Pedrana, Tzahabra de Katraji, así que meteo Chiva.

كاح ابراهو لملات قيميس queridos hermanos y hermanas نقكاح el evangelio شنقيه كاميك sábado 29 de agosto y كراكا لو كناقشت بي الإفانجيليو شتقك أشاتا راقست قاحق تربتش قنمه إكرارا السيور نسيهونك أقوكين